0: نوديها 2 ميجا هرتز تي في اف ام
1: مي اسمها ذا فن رنكو ذا نوكو ذا الكو ذا هدوكو ذا فنيا تي في هيوتم
2: اڑوہ منتی دانی نوہ دیئے ایک میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم دم ویلی

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

مدهيك مغهرز دي بهي فيلم كوريا كان لانش بريك مي شو غالغن نغي هونتري نا ها مي مي معلومات مي دو ها مي حصا كولاني هو دي فوا ا هو دو ما كا غولون هري معلومات مي دو شو غا حصا كولن غاست كو گيم مي ولني لولن نو فن كو دي ادي بكتيريا بينو كو گيم پلاستيك نتا لي وي كال انزايم گي واهك دم مي بودو هو دون هو داف مي وني جاپان گي كيوتو انسٹيٹيوٹ اف ٹيكنالوجي انگريس ولات گي يونيورسيٹي اف Portsmouth ge science fairing guligen kamabe mi ge MS meestri ge gotu ge faha kureveni ingeresi vilat ke professor ek kamaba John McGehan de mi hoduma hama bara gina dirasa ta ke koggen hodi hodu me gotu ge faha kureve ido ha sola bana haru Japan ge science fairing furudam faha kuni gudanaga plastic bacteria I don't know sakansis miwani hoda fa de fas ahara bore gina dos mikamang he de wa kamis fa kolleve ege fahu ingres ya de japan science fairing gulige mi bacteria ge dna ya badal tak genes ma hingun teri super enzyme laboratory ga taregi kuram fas ahara bore gina dos he de fa mi hodu me gotu kam mi hodu mi fa ha kolleve

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله.